عيني على بابها المك عيني على بابها المك وكل البلاد عم تفوت وعيني على بابها المك يا ربي يسلمك وربي يسلمك ومن الهوى عاوز